الله يخليك. إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذا ما تسألني إذ

Dimensi 6, Dimensi 7, Sosso, c'è un pezzo di 11 ماليه بكره موجود على شي نسمي في موريتانيا ويجي معاهم باش نقايزين راه غادي يعطيو واحد

كنا كنقولوا هادشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي سالي لما تدوز السوق شوف داك السيمون المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.